0: El programa siguiente es en árabe. Va a durar 45 minutos. Después retomamos los programas en español.
1: Radio Mu'jiza, ma tmshish f tariq bouhdek.
2: معاكي أيوب، وانت دابا غتسمعي معانا حلقة جديدة من البرنامج ديالك أجي نقوليك. سلام لكم مستمعاتنا ومستمعينا، ومرحبا بكم في برنامجنا أجي نقوليك. هذا البرنامج كيناقش القيمة ديال المرأة والقيمة ديال الرجل، وكتر من هذا الشيء كنحاولوا نعرفوا كيفاش الله اللي خلقنا عاطينا قيمة، وهذيك القيمة اللي عطيها لنا هو هي الأساس. على هاد الشي كنت ناقشوا مع بعضياتنا في كل حلقة في موضوع مختلف، وكان حاولوا نعرفوا كيفاش الله كيتعامل مع هاد الموضوع. كان عرفوا هاد الشي من خلال كلامه اللي كان في الكتاب المقدس. مستمعاتنا ومستمعينا، شي حاجة طبيعية وعادية الناس يقدروا يرفضونا، يرفضونا من شي مجموعة هما فيها أو لا من فارق هما فيه، وفي شي مرات كاع حتى من العائلة ديالهم. هاد شي ما خصوش يأثر على القيمة ديالنا، حيت الله هو بوحده اللي كيعطينا القيمة الحقيقية ديالنا. والحلقة ديال اليوم عنوانها أجي نقول لك ربي اختارك. من خلال هاد الحلقة غادي نفهمو كيفاش إلا رفضونا الناس من مجموعة هما كاينين فيها، الله باغينا في صفو. الله اللي خلق الكون، خلق السماء وخلق النجوم، مهتم بينا وباغينا نكونوا معاه حتى إلا ناس وحدين اخرين رفضونا. إلا ترفضنا ما خصناش نتأثروا بهاد القضية هادي، حيت الناس كيقدروا يخطئوا في حقنا ويقدروا يتعاملوا معنا بطريقة غلطة. ولكن الله كامل وما كيغلطش، إلا هو بغانا نكونوا في صفو ونكونوا معاه، هاد الشي هو اللي خاصو يكون الحاجة اللي كتحدد القيمة ديالنا. ونقدروا نقراو هاد الشي في كتاب الله اللي هو الإنجيل، في رسالة بطرس الأولى الإصحاح 2 والآية 9 كتقول: ولكن توما راكم سلالة اختارها الله، جماعة ملكية درجال الدين وأمة مقدسة وشعب ديال الله، اختاركم باش تخبروا بالأعمال العظيمة ديال هذاك اللي خرجكم من الظلام للنور العجيب دياله. وكيزيد يقول في الآية 10: انتوما ما كنتوش من قبل شعب الله، ولكن دابا وليتو شعب دياله، وما كانتش عندكم الرحمة دياله، ولكن دابا ولات عندكم. من هاد الآيات هادي كنشوفوا باللي الله باغينا نكونوا من الشعب دياله، والاختيار بين يدينا. حنايا بعض المرات كنتقلقوا وما كيعجبناش الحال الا شي واحد رفضنا من جماعته، وكننساو باللي الله العظيم اللي ما محتاج لحتى شي حد ولحتى شي حاجه باغينا وطالبنا نكونوا من الشعب دياله. وهذه هي القيمه الحقيقيه ديالنا. اجي نقول لك راه الله اختارك انتي وانت وكل واحد باش يكون معاه ويعيش معاه على الارض وحتى في الحياه الدائمه. والاختيار دابا كيبقى ديالك مستمعتنا وديالك مستمعنا، باش تدخلوا للشعب ديال الله وتكونوا جزء من الناس اللي عاطين حياتهم ليه. ما تعصبوش وما تقلقوش الى ناس ما بغاوكمش تكونوا معاهم او حسيتوا بالرفض بشي طريقه بحال هكا، حيت الله اللي خالق الكون مسنيكم تكونوا معاه. هنا يا مستمعينا كتسالي الحلقة ديال اليوم. شكرا على تتبعكم لينا واستماعكم لهذه الحلقة هذه. كنتمنى تكون فاتكم وتكون فتحات عينيكم على القيمة الحقيقية ديالكم. نتلاقاو غدا على راديو معجزة في برنامج أجي نقول لك. الله يبارككم. باش تواصلي معنا تقدري تعيطي لنا على الرقم الهاتفي ديالنا او لا تصيفطي لنا ميساج، وتقدري حتى تتصلي بينا على الواتساب في الرقم ديالنا اللي هو 06 01 96 59 57. الرقم ديالنا هو 06 01 96 59 57. شكرا للاستماع ديالك. كان معك أيوب على برنامج أجي نقول لك.

0: تبغيو تعرفوا وتسمعوا اكثر على موضوع الارتباط. موضوعنا اليوم هو موضوع الارتباط والعيش في نفس المكان، وخصيصا لهذه الحلقه الجديده من برنامج انا وهو. معنا الاخت خديجه اللي غتفيدنا بزاف وغتوضح لنا بزاف ديال الحاجات على هذا الموضوع. كنرحب بك وشكرا بزاف على الحضور ديالك خديجه.
1: شكرا الاخت ليلى.
0: كيف ما كنعرفوا دابا كنشوفوا بزاف ديال الشباب مرتبطين وعايشين في دار وحده وكيتشاركوا كل شيء. واش هاد الشيء خديجه كيليق بجوج مؤمنين بالمسيح؟
1: انا بغيت نسول يعني واحد سؤال باش نفهم اكثر السؤال ديالك. يعني ملي كتهضري على جوج يعني مرتبطين وكيعيشوا في نفس المكان، وعلى الجيل ديال هذا الوقت يعني من شباب وشابات، واش يعني اللي كيكون عندهم يعني مرتبطين عندهم علاقة مع بعضياتهم، أو لما تنين كيقراو أو كيخدموا مع بعضياتهم وساكنين مجموعين في دار واحدة؟
0: كنهضروا بحل لجوج في علاقة مع بعضياتهم وكيعيشوا في دار واحدة.
1: سمحي لي نقول لك أخت ليلى بأن هذه يعني غلط، لأن هما مازال ما كيربطهمش رباط يعني مقدس اللي هو الرباط ديال الزواج. يعني إحنا كمؤمنين في هذه الحالة بوحدها اللي ممكن جوج يعيشوا مع بعضياتهم في دار وحده لانهم كيكونوا تزوجوا. اما ملي كيكونوا مازال يعني يلاه مرتبطين يلاه كيصليوا واش يعني غيتخطبوا وعادي يتزوجوا، يعني ما يمكنش يعيشوا بجوج في دار وحده. زائد كيفاش غادي نقولوا غادي نكونوا حنا واحد المثال زوين للناس وشباب وحدين اخرين الا حنا كمؤمنين يعني غنكونوا غير مرتبطين وعايشين في دار وحده، مع أننا كنعرفوا باللي الله كيقول لنا يشوفوا في عائلكم يمجدوا باكم اللي في السماء، ما كيقولش غادي حتى غيسمعوا غدرتنا، لا غير في عائلنا. وهذا الفعل هذا كنظن أنايا يعني لا ماشي فعل محترم، وما يمكنش يعيشوا بجوج وهما باقي ما عندهمش علاقة يعني زوجية مع بعضياتهم.
0: واش في نظرك نقدروا نقولوا باللي هذا الفعل هذا ولا هاد القضية اللي كيديروا كيعيشوا بجوجهم في دار واحدة وهما في علاقة ماشي مزوجين، واش هذه خطيئة؟
1: اللي نقدر نقول لك انه ما غاديش نقدروا نقولوا بانها خطيه، لكن اللي غنقدروا نقولوا بانه يعني شي حاجه اللي ما خاصهاش الدار، يعني باش يحافظوا على علاقتهم يحافظوا انهم يطيحوا في الخطيه. حنا هما بجوج كاينين في الدار يعني مسدوده عليهم الدار، ما كاينش اللي شايفهم يعني علاقتهم فين واصله يعني شنو كيديروا، فما غنقدروش نحكموا نقولوا خطيه او لا ماشي خطيه. لكن اللي غادي نقدروا نقولوا كما قلت في السؤال الاول انه يعني هذه غلط، ما خاصهاش تكون يعني ما بين شاب وشابه مؤمنين، يتسناو حتى يتزوجوا ومن بعد يعيشوا مع بعضياتهم.
0: إلا مثلا خديجة وقع الغلط ديال أنهم كيعيشوا في دار وحدة وممكن وقعوا أغلاط أو لخطية كيف ما قلتي وبغاو يصحوا الوضع، عرفوا راسهم خاطئين وبغاو يصحوا الوضع، واش العلاقة ديالهم خاصة تسالي في خطرة أو لا ممكن ويليق تسالي بزواج داخل الكنيسة؟
1: أكيد مني غادي يغلطوا يعني هنا ماشي غادي نعاقبوهم، يعني شكون حنا حتى نعاقبوهم، يعني كل واحد فينا هو ممكن يغلط وممكن يخطئ. يعني وإلى الله قال يعني في القصة ديال المرأة اللي جابوها ليه يعني الناس وقالوا له هذه غلطات لقيناها كتزني، وكلهم هازين الحجر باغين يرجموها. حاجة واحدة قال لهم المسيح، قال لهم شكون اللي منكم بلا خطية يضربها هو الأول بحجرة. في ديك الوقت كل شي رمى الحجرة من يده ورجع منين جاو، علاش؟ حيت عرفوا راسهم انهم كلهم عندهم خطيه، كنا كنغلطوا كنا كنديروا الغلط. لكن اللي زوين هي كما قلتي الى رجعوا على الغلط ديالهم، عرفوا انهم غلطوا بغاو يصحوا الغلط ديالهم، ياك؟ فهنايا امين يعني الناس في الكنيسه القاده الاباء الروحيين يعني خاص يسندوهم يعاونوهم يصليوا معاهم على التوبه اللي هما يتابوا على الغلط اللي هما داروا. اكيد هما لا باغيين بعضياتهم وباغيين يكملوا في هاد العلاقه، فغيتزوجوا زواج في الكنيسه باش الكنيسه تباركهم والله يبارك يعني هاد العلاقه ديالهم ويكملوا مع بعضياتهم.
0: هنا ممكن نهضروا على المشوره، فعلاش خديجة المشورة مهمة في الارتباط؟
1: مهمة في الارتباط لأنه هنايا كنشوفوا أنه كل واحد فينا كيكون محتاج رأي ديال شي حد آخر. إلا ما كان ناخدوش بالرأي ديال بعضياتنا ما كتكونش عندنا مشورة مع بعضياتنا. هنا هو كيف ما كان هذا المشكل وهذا السؤال اللي سولتيه ليا في الاول ديال انهما جوج ديال شباب طاحوا في واحد الغلط بسبب انهم ما استشروش على العلاقه ديالهم في الاول، ملي عرفوا راسهم انهم كيبغيو بعضياتهم مرتاحين للعلاقه مع بعضياتهم ما جاوش استشروا مع شي حد لكن مشاو وعاشوا مع بعضياتهم حتى طاحوا في الغلط. لكن كنظن انهم كون رجعوا للاباء الروحيين ديالهم في الكنيسه واستشروا معهم كانوا غيوجهوهم غيقولوا لهم غلط انكم تعيشوا مع بعضياتكم، ما كانوش غادي يطيحوا في الغلط. فكنظن انا ديما اننا نمشي ويكونوا عندنا ناس ماشي غير الشباب، يعني المشوره هي مهمه بزاف لكل واحد، ممكن واحد غير بوحده يعني وبغى يستشر ويفهم بزاف ديال الحوايج يعني في الكتاب، وكاين شخص في الكنيسه اللي يعني يقدر يعاونه، هذه سميتها مشوره. جوج مرتبطين ويختاروا ناس اللي غيعاونوهم ويجلسوا معاهم يسولوهم يصليوا معاهم، هذه مشوره. ناس مزوجين حتى هما يقدروا يديروا نفس الحاجه، هذه كامله كتسمى المشوره.
0: اخر سؤال لك خديجه، شنو ممكن تنصحي الشباب او شنو ممكن تقدري تقولي لهم اللي يعني الشباب اللي باغين يتزوجوا زواج مقدس ونقي وفي نفس الوقت يكونوا تابعين للمسيح؟
1: يعني اول حاجه غادي نقدر نقول للشباب، بغيو الله من كل قلب ديالك ومن كل الفكر ديالك ومن كل الجسد ديالك، كن وتكون عندك المخافه لله، ماشي الخوف من الله لكن المخافه من الله. ملي كتكون عندي المخافه لله او المخافه لشي حد اخر يعني معنيتها كنحترمه كناخذ بالراي ديالو كنسمعه. فهنايا كنقول لهم حاول ما تمشيش في الظلام، حاول تمشي في النور، حاول يعني تكون عندك في حياتك ناس اللي انت كتبغيهم كتحترمهم وترجع لهم يعاونوك. كنصحك انك ما ترميش رجليك لواحد العلاقه انت ما عارفاش كيفاش دايره وتسد عليها الباب وحتى واحد ما يعرفها، لانه ما كاينش يعني الظلمه والنور ما كيتلاقاوش، الظلمه هي ظلمه والنور هو نور. خلي علاقتك تكون في النور، ماشي عيب تحب، يعني ماشي حب ماشي عيب ترتبط، وماشي عيب تكون تشوف شي بنت في الكنيسه او لا بنت، لكن تكون مؤمنه. يعني ما يمكنش ندخل في علاقه مع ماشي مؤمن او لا ماشي مع مؤمنه ومن بعد نولي كنشكي ونطيح في الخطيه وكيولي المشكل كبير. خلينا نعالجوا المشكل قبل ما يبدا، يعني نفكر وما كاينش اللي غيعاونك اكثر من الناس اللي معاك في الكنيسه اللي هما اكبر منك واللي هما في المرتبه ديال اباء وامهات روحيين ليك او لا اباء وامهات ديالكم يعني مؤمنين. حاولوا تهضروا معهم وتاخذوا بالراي ديالهم وتستشروا معهم قبل ما تديروا اي حاجه.
0: ما سخيناش بهاد الحلقة معاك الأخت خديجة. مستمعاتنا كان وعدكم باقين حلقات جداد مواضيع جداد جايين، وانتظرونا في حلقة جديدة مع موضوع جديد وديما على راديو معجزة.

0: راديو معجزة، ما تمشيش في طريق بوحدك. راديو معجزة، ما تمشيش في طريق بوحدك.
1: المستمعات الكرام، معاكم عبد الله، مقدم برنامج أجي تتغيري على راديو معجزة. مرحبا بك في برنامج أجي تتغيري. هذا البرنامج اللي كنهضروا دابا في هذه الحلقات على القيود الروحية، كيفاش المسيح يحررنا منها، ولكن باش يحررنا منها خصنا نفهموها ونعرفوا كيفاش كتجي وشنا هي. وفي هذه الحلقة هذه احنا هضرنا في الحلقات اللي فاتوا منين كتجي القيود، وقلنا من الوراثة، من التربية، من الأحداث. هذه الحلقة غادي نهضروا فيها على القيود اللي كتجي بسبب الاحتكاك. شنو معنية الاحتكاك؟ منين كنكونوا قراب من ناس عندهم القيود، ولا كندخلوا لواحد البلاصة، دار، ولا نكونوا في شي بلاصة اللي فيها القيود. مثلا كنت قلت بأنه كاين شي مرات شي ناس عندك علاقة زوينة معاهم، كتبغيهم، ما عندكش مشكلة معاهم، كتبغي تشوفيهم، تجلسي معاهم، كتمشي لدارهم كتحسي غير وقتاش خاصني نمشي، ما كتحسيش بالراحة وما كتفهميش علاش. هذا بسبب سميتو القيود كاينة في الدار، الشياطين كاينة في الدار. فعير الواحد تدخل للدار، تدخل في هذاك البلاصة، في هذاك الجو فين كاين القيود، فين كاين الشياطين، فتتأثر بها. فانت ممكن ما درتيش سحور، ما مشيتيش عند فقيه، ما درتي حتى حاجة، ولكن غير حيت دخلتي لواحد البلاصة اللي فيها شي حاجة روحية ماشي مزيانة تتبدا تأثر عليك. وكاين بعض الناس انا شفتها مثلا، انا تيكونوا هما مزيان فرحانين، ما عندهم حتى مشكله، شنو تيطرى ليهم؟ تيمشيو لواحد البلاصه اللي فيها القيود، ولا واحد الدار اللي فيها القيود، فتلقاو راسهم متوترين، معصبين، ما الفرحه ما بقاتش، مبرزطين في عقلهم وما تيفهموش علاش. هذه سميتها القيود بالاحتكاك، حيت دخل في واحد البلاصه، احتك مع واحد الناس، ولا مع واحد البلاصه اللي فيها القيود الروحية. داكشي علاش مثلا الناس اللي كيبغيو يكريو شي دار، ولا إلا مثلا بغيتي تكري غير بيت مع الجيران، راه ما عرفتيش شكون كان ساكن تماكي. مثلا إلا كان ساكن شي شوافة تما، تتحضر الجنون، يمكن ماشي شوافة ولكن عير شي حد فقيه، ولا ماشي فقيه، مثلا عير شي حد إنسان عادي، ولكن كل شوية تبخر، يدير بخور على العين، يدير بخور ما عارف على شنو. فهذاك الشي راه شي حاجة ماشي زوينة. شنو تيدير داك الشي؟ داك الشي ما تيجيبش الحل للبيت، تيجيب القيود للبيت تماكين ولا للدار. فمني كتجي تدخلي للدار، إلا كريتيها كتحسي شي حاجة ماشي هادي، حتى لو كنتي مزيانة ما كتبقايش مزيانة، حسي ما بقاتش الراحة، ما بقاش النعاس المزيان، الصحة ما بقاتش مزيان، كيحصل واحد التأثير ماشي زوين في الحياة ديالك. وهذا التأثير هذا هو اللي سميتو القيود بالاحتكاك. وهذه تيطرح تمنين كنمشيو مثلا شي مرات نمشيو غير لشي محل باش نشريو شي حاجة، مثلا شي محل ديال الحوايج. وكاين بعض المحلات شنو تيديرو قبل ما يحل الحانوت ديالو؟ تقدر يبخر الحانوت ديالو، تقدر يمشي عند فقيه ولا شوافة يديروا لي حجاب يديروا في الحانوت ديالو. علاش؟ باش اي واحد دخل الحانوت خصو يخليه يشري. فهاد الحوايج هادو تيديروا القيود في البلاصة، كتدخلي للبلاصة وممكن ما ترديش البال، وممكن تلقاي راسك ما كنتيش باغا تشري شي حاجة، ولقيتي راسك شريتيها ومن بعد ما عجبكش علاش شريتيها، ولكن ما الموضوع كبار من هذا الشيء، ماشي شريت حاجة وما باغاهاش. الموضوع هو دخلت في واحد البلاصة فيها تسمى الجو الروحي، داك اللي كاين في الروح تما كاين ماشي شي حاجة زوينة، كاين واحد القيود. فحيت دخلت تما، دخلت لهذاك البلاصة، اثرت عليا وخرجت، وانا داك الحاجة تتبقى معايا. فالقيود بالاحتكاك الا كان، وهذا عادي ماشي لك، هذا أكيد غادي يطرى معاك ومع أي واحد، لأننا كان دخلوا الحوانات، كان نمشيوا القهوة، كان نمشيوا على الناس، ضروري كان طيحوا في هذا الموقف، نحتكوا مع ناس ممكن يكونوا صحابنا مثلا كيديروا سحور ولا حجاب ولا هزين معهم حجاب، فتنتأثروا. ماشي ما نطلقوش مع الناس، ماشي ما نمشيوش لديور الناس، ماشي ما نمشيوش للحوايج نشريهم من المحلات ولا شي بلاصة، ولكن خصنا نعرفوا المشكلة فين كاينة، وأن المسيح هو الحل، وخا نمشيو نمشيو ونصليو ومنين نخرجوا منها نصليو ولا نتلاقاو مع الناس عندهم القيود سنصليو باش الله يحافظ على الحياة ديالنا. فلا أي حاجة جات في الحياة ديالك بسبب هذا الشيء ممكن ما ترديش لها البال، لكن ممكن تردي البال بصح هذيك الدار ما كرتاحش معها ولا هذيك البلاصة، قول ليه يا رب أنا بغيتك تحررني من كل تأثير جاء بسبب أنني ما عايشاش بوحدي، أنا عايشة في وسط مجتمع، في وسط علاقات، في وسط ناس كنمشي عندهم حرية في الحياة ديالي، ما بغيت أي سلطان للظلمة للشياطين باش يجيو في حياة ديالي بسبب العلاقات ديالي ولا البلايس اللي كنمشيو فيها. أجي وغسلني من راسي لرجلية بالدم ديالك اللي سال على الصليب من أجلي، لمسني داب لمسة عامرة بالقوة وعامرة بالحرية. آمين.

معاكي أيوب، وانت دابا غتسمعي معانا حلقة جديدة من البرنامج ديالك أجي نقول لك. مستمعاتنا ومستمعينا العزاز، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج أجي نقول لك. الحلقة ديال اليوم العنوان ديالها أجي نقول لك ما يمكنش ترضي كل شيء. وهذه هي الحقيقة، هذا الموضوع مهم بزاف، حيث كما العادة المواضيع اللي كنتكلموا فيها كتبين القيمة الحقيقية ديال الناس وبالأخص في عين الله، وهذا الموضوع كيأثر على القيمة الشخصية لكل واحد فينا، حيث من خلال التربية ديالنا كنقدروا نفكروا باللي قبول الناس لينا ومحبتهم لينا مرتبطة بإرضائنا ليهم، وإلا ما كانوش راضين علينا احنا غنكونوا مرفوضين. وهذا الفكر هذا وهذا الكلام هذا خطير وغلط، ما خصناش نفكروا بحال هكا ولا نتصرفوا بحال هكا. قيمتنا ما عندهاش علاقة بتاتا بقبول الناس لينا أو رفضهم لينا، قيمتنا ما عندهاش علاقة بأفعالنا، حيث المصدر الحقيقي ديال القيمة هو الله، هو اللي خلقنا وصنعنا، وهو وحده اللي يقدر يحدد القيمة ديالنا، وحنا غاليين في عينيه وما خصناش نخافوا من عدم قبول الناس لينا ونتعاملوا معهم بخوف أنهم ما يرضوش علينا، حيت هذا الشيء يقدر يخلينا نبداو نديروا أعمال اللي ما كترضيش الله باش نرضيو الناس. وفي الحقيقة العكس هو اللي خاصو يدار، خاصنا نعطيو لله الأولوية وهو اللي نفكروا فيه في المرتبة الأولى، نرضيوه هو الأول. وإلى المشيئة ديال الله كانت عكس الإرادة ديال الناس نرضيو الله وما نفكروش باللي الناس ما غاديش يعجبهم الحال، حيت أصلا مستحيل نرضيو كل الناس وما يمكنش نتبعو الرغبات ديال الناس في كل حاجة، حيت الناس مختلفين، كل واحد الفكر دياله، كل واحد مبادئه، كل واحد سلوكه، وإلا تبعنا الناس ما غاديش نقدروا نزيدوا خطوة لقدام. هاد الشيء كيتكلم عليه الإنجيل اللي هو كتاب الله، فرسالة سالونيكي الأولى الإصحاح 2 والآية 4 كيقول هكا: وكما كان مزيان عند الله يأتمنا على الخبار الزوينة دياله، هكا خاصنا نتكلمه، ماشي بحال إلا كنرضيو الناس لكن نرضيو الله اللي كيختبر شنو كاين في قلوبنا. من هاد الآية هادي كنفهمو باللي خاصنا نرضيو الله في المرتبة الأولى وماشي الناس. هنا كتسالي الحلقة ديال اليوم، نتلاقاو مستمعاتنا ومستمعينا في الحلقة الجاية. الله يحميكم ويبارك حياتكم. باش تواصلي معنا تقدري تعيطي لنا على الرقم الهاتفي ديالنا أو لا تصيفطي لنا ميساج، وتقدري حتى تصلي بينا على الواتساب في الرقم ديالنا اللي هو 06-01-96-59-57. الرقم ديالنا هو 06-01-96-59-57. شكرا للاستماع ديالك، كان معك أيوب على برنامج أجي نقول لك.

انا فتيحه، سميتي فتيحه، وبغيت نعطيكم الشهاده ديالي باش نشجع الناس ونشجع الاخوت بهذه الشهاده، وكنطلب من الرب باش تكون بركه عليكم، بركه على حياتكم. ولكن كانوا شي اطفال مساكن ما كانش كيجي عندهم حتى شي واحد باش يشوفهم، حيث كانوا والديهم سمحوا فيهم بسبب التعويق اللي فيهم، غير جابوهم وخلاوهم في تلك المؤسسة وما عاودوش رجعوا مراهم أو فكروا فيهم والو. وكانت الكاتبة ديال داك المؤسسة هي اللي كتحتفظ بكل داك الشيء اللي كيجيبوا لنا عائلتنا، كتكتب عليه سمياتنا، وفي وسط السيمانة كانت كتعطينا شوية بشوية، وكتذوق دوك الدراري اللي ما كيجيوش عندهم والديهم. سميتها ملكة، وهي ظريفة بزاف بزاف، وحتى هي عندها واحد المرض في رجليها بجوج. في داك الوقت كانوا بزاف ديال الناس كلاو الزيت المسمومة، وهي مسكينة كلاتها في واحد العرس، وكل الناس اللي كانوا معروضين اللي كلاو من داك الزيت المسمومة صابوا بمرض في رجليهم، وشي اخرين كانوا في الخطر وسموه بمرض الزيت. وملكة كانت وحدة من بزاف ديال الضحايا ديال الزيت، وكانت مازال شابة وزوينة، وكدير الخدمة ديالها مزيان بكل أمانة. هي الرئيسة ديال الإدارة كلها، والمديرة كانت إنجليزية وكتعرف الفرنسية، وكتهلا فينا بزاف، ومرة مرة كدير لنا الحفلات، بالخصوص من اللي كيجي زورنا شي واحد مهم، بحال واحد المرة مازال كنعقل جاي زورنا ولد الملك واللي ولي العهد اللي هو دابا محمد السادس ملك المغرب، وجدوا له حفلة كبيرة وفرحنا به، كان مازال صغير تكون عنده شي 10 سنين، وجاب لنا الهدايا، وكانوا كيجيو يشوفونا ممثلين ومغنيين أجنبيين مهمين وجمعيات وشباب، وبناو لنا تما واحد المدرسة باش يقريونا. إيوا أنا بديت كنولف تما مع الدراري، حيت كنا كنلعبو مع بعضنا، وكانوا كيعطيونا بزاف ديال الألعاب، ويردوا البال علينا مزيان، وكيغسلو لينا وكيبدلو لينا، وكل شيء كان بوقته، بحال الماكلة والنعاس واللعب، عاود الرياضة اللي بحال العلاج. وبديت كنكبر وما بقيتش كنبكي على والديا، ولكن في وقت العطلة اللي كيديوني ويردوني كنت كنبكي. ومن بعد جاوا بعض الأجنبيين ومعاهم شي متطوعين، وبناو لينا واحد المدرسة باش نبداو نقراو، كانت قريبة غير تما حدانا. وملي كان عندي شي 5 سنين أو 6 سنين، با ومي عاودوا لي بين كنت عندهم في الدار. واحد المرة واحد الصباح فقت، بديت كنعاود ليهم، حلمت واحد الراجل كبير في السن ديالو جا عندي، وهو مبتسم وعطاني واحد الزيف بيض وجديد، وسولوني كيفاش داير هذا الراجل، وجاوبتهم راجل كبير في السن وطويل وعينيه زرق وشويه زعر، ولابس جلابه بيضاء وعلى راسه رزه بيضاء. وبا ومي بقاو معجبين وقالوا لي هذاك هو جدك، وانا ما عمرني عرفت جدي، هو مات من قبل، كان هذاك الحلم الاول ديالي ومازال كنعقل عليه، وكنت كنسمع والديا كيعاودوه للعائله. واحد النهار جاوا يزورونا الكبار ديال العسكر اللي في القشلات اللي مجاوريننا، كانوا غير الضباط والكوماندار والقبطان، والكتيبة ديال داك المؤسسة كتعاود بالضبط شنو وقع. قالت من اللي دخلوا كانت معاهم هاد المديرة وهي، وبداو كيدوروا على الصالة زعما على البيوت وحدة بوحدة، وكيشوفوا في البني كيف داير، والصالة ديال الصبيان كانت زوينة بزاف، كان مرسوم في الحيوط الورد والرسوم المتحركة والأشجار وألوان مختلفة، كانوا البيوت كبار بزاف، تقريبا كل بيت فيه شي 8 ديال المتر في العرض وفي الطول 20 متر. داك البني داروه الفرنسيين في عهد الاستعمار، ومن بعد واحد المدة قصيرة خرجونا من داك المؤسسة وسكنوا فيها العسكر،
وردوها قشلة ديالهم، وحنا داونا البناية اللي كانوا كيصنعوا فيها الآلات باش نتمشاو، كان سميتو ليطوليي. وكل دوك الخدامة ردوهم لذاك تحت السبيطار ديال مسيو العالمي، حيت كل بناية كانت تحت منها واحد الخزانة كبيرة، يعني لا كاف. واخا يا خوتي دابا انا غادي نوقف، تلاقاو ان شاء الله باش نزيدو نسمعوا على القصة ديال الحياة ديالي والشهادة ديال الحياة ديالي مرة اخرى، ونشوفكم المرة الجايه.

0: أنا اسمي ريس، أنا سوري، أقيم حاليا في أوروبا ومؤمن بالمسيح من قرابة 7 سنوات. السؤال اللي دائما بنطرح أنه لماذا المسيح، أو ليش اخترت المسيح لحتى أكون عم أتبعه بحياتي بكل المبادئ كل القواعد اللي هو قالها. أنه المسيح ببساطة قدم لي خط سير حياة، قدم لي مبادئ وقوانين تحترمني، تحترم إنسانيتي وتحترم الناس الثانيين. هذا على الصعيد البشري، لأنه هو ساعدني بأن تكون علاقاتي مع الناس مبنية بشكل صحيح على التعاليم اللي هو قاله. وعلى الصعيد الروحي، المسيح هو اللي قدم لي كل شيء روحي، كل دعم روحي، الغذاء الروحي الحقيقي لقيته بالمسيح وبالكتاب المقدس وبالإنجيل. فوقت بنكون عم نقرأ فيه للإنجيل مثلا عن المسيح، نشعر أنه هو كتاب حي، كتاب حقيقي بيحكي عن كل الأوجاع اللي احنا بنمر فيها، عن التجربة الإنسانية حقيقة ما حدا قدر وصفها قد ما وصف المسيح. لأنه ببساطة هو الله اللي بيعرف الشيء اللي هو صنعه كتير منيح، هو اللي بيعرف كيف يصلح الإنسان بعد ما سقط من جنة عدن. في كتير تغييرات اجت على حياتي من بعد ما أنا تبعت المسيح وردت أني يكون تابع لإله. هاي التغييرات يعني فيني بلش بأكبر وأهم شيء حسيت فيه مباشرة، هو فيني سميه السلام الداخلي. السلام الداخلي اللي هو أنا بعرف حالي أنا مين بالمسيح، بعرف حالي شو هو الخط اللي أنا مشيان عليه، هو خط واضح، الخط اللي رسم لي المسيح، هو أنه أنا الوقت كله بين إيدين أمينة، لأن المسيح قال بأنه هو يرعاني، الله يرعاني والله ناقشني على كف إيدي وحاميني بكل خطوة. نحن كسوريين مرينا بألام كتير كبيرة جراء الهجرة والحرب والنزوح. في سوريين كتير يعني عدوا 5 أو 6 بلدان بظروف خطرة لحتى وصلوا لمكان ممكن يبلشوا في حياة جديدة بعد وقت طويل من الحرب. فالمسيح هو اللي كان عاطينا الأمان، هو اللي كان حامينا بفترة طويلة كتير، حاميني أنا شخصياً بفترة طويلة كتير، ولي خبرات كتيرة مع هالموضوع هذا. الشيء اللي بحب أقوله لكل حدا كان يكون عم يسمعني، إنه الحياة كتير قصيرة، وقت كتير ما في لحتى نحن نكون عم نصلح علاقتنا مع الله مع الآخرين، لأنه هي علاقة صايرة أفقية مع الآخرين، علاقة رأسية مع الله. فما بعتقد في حدا تاني غير المسيح قادر أنه هو يصلح علاقتنا مع الله، قادر أنه هو يخلينا التواصل مباشر معه من بعد، في علاقة انكسرت بيناتنا. هو الوحيد اللي قادر يصلح لنا علاقتنا مع أخونا الإنسان على هاي الأرض، لأنه هو خلقنا كلياتنا كوحدة واحدة، خلانا يكون كلياتنا كخليقة لأله نحن مشتركين بالهوية الإنسانية. والمسيح أكد بكثير من المواضيع بأنه هويتك كإنسان محفوظة عند الله قبل ما تكون هوية دينية. فأنا بصلي لكل حدا هو عم يسمعني هلا بأنه فعلا تتخذ قرار حسبه صح، بأنه ترجع تبني علاقة انكسرت مع خالقك، مع مصدر الحياة، حتى تستمتع بالحياة هلا وبالحياة الأبدية في الوقت اللاحق.
1: Estamos en Radio Vida en el 95.1 y acabas de escuchar un programa en árabe. Retomamos ahora nuestro programa en castellano.
2: Estás en Radio Vida, transmitiendo desde la línea del campo de Gibraltar. Estamos en 95.1 de tu dial. Para saber más, busca nuestra página web radiovida.es. Estamos también en Facebook, Radio Vida Cádiz.